0: عدي عدي من
1: هناك
2: من هناك من هناك
3: من هناك من هناك من هناك
4: من هناك من
2: هناك من
4: هناك من هناك
2: 갑자기 아니야 갑자기 나한테 주는 줄 알았어.
4: 버스 안내하면 돼.